كان خدمه الليل كي دراكيلا كرشي قروان فاكشي دراكيلا مخي لي من فيه ماكينة كيروكي عندي ستيلو فكوشيا بيرا دبعين ميكا وسايكا كشفي بيروكي سايكو ديرو سيس